شوف فاجع شاي مع منت سوبر سلام دول بي أدك عادي بس اختاروا بيت في الفارتي كسخ باربي طنت عادي الموقع طنت آسف بس شوف متوقع ومتوقع بالخوا ومتوقف على الهوا أنا مستوصف ودوا